0: نعم هناك رينيا داولو ولوس دو
1: عادي شو شو ورا فالبا
0: شو مار فالبا
1: شو ورا فالبا
0: كمان بوا ايرما
1: بوا انجلا مار ما ديا ايو كورو شو راجي كمان دو كيرا كمان هر كازا اوتسن نارين مار لسنا هوا شنا بولورس دو نار كورتي جي جانا دورا نتيا
0: ار كما تمن بولورس بولورس تو يماري اندرو كلكم
1: بولورس دو كيرا كن اراكن مالن تولوري ما كاونا واي تولوري رت جانا اراكن مار دوكنا
0: جاي
1: ايو كرومان داي كمارا فلاوا ار كرومان شتا كارين زار كمارا كابتن جازم بولين anaira do fali yar tulore
0: yo shirin ngawo loku naira do fi wuri saman do fali yar tulore ma kwae isu ngai ar naira do dio so so zuna ma kwae shi do fali yar tulore ngauzi
1: ngauzi kamara ngiro bolo ja soron buro naira
0: ar mar taman shi kuma misalo buro ya kama foto buro ma nanwa kai ma kwae roltia naira do dio we ma club we ran zuna mare
1: a ji suna buro naira do fi tulore falawa ne
0: Ah biya karin go zoro wutiya nera do fiu de riso fiu riso arakan so yago luwa yonda kama isu fiu de mara falba sor wardana ta dai ga nan ga wudana yare sai
1: la zan ga wudana ayo dai ja ka ko ala da wuya
0: dela
1: kore di sa sama do sa sa
0: arama bayano
1: gala la da ke ke bira sai
0: gala ami yarbi nyuras kanya na umar habib lokum agon press kam da botro taji harami kun tuso kaudone botun da goye koyen aw faris kam do tamankare akasu ya da goye koyen dro da ada krinyaro

0: الو السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. عمر على جامع المراجع بعضهم بلوشكي
0: قلا وش كيشرو فرس كرم دي تم تم فرس كرم دي جميم ياكو كوم سنديرو هلو هاي تاكتمين دو
1: اي جميل يا واكرن زين برنيا بلا جيا يا فوريتي ساريا سمازو سيرو ارزو كليوا كنرا
0: ما شاء الله
1: رو تاني رو Rasul Baba Gana Kumara Zulum was in Darfur, Gunala Shabara, Dalaza Kaunda, Puru, Peru.
0: Mashallah.
1: Pinya Kinero, I'm telling you from the second bar. What I'm telling you, I'm gonna get a palace of Gunana.
0: Gilavaja, Lazu Tambada. Gilavaja, Latina, you're asking a dialogue to go by dialogue to Alaboturo. Thank you so much da yan yura screen a rami karantin da so kanuri mana maso biske kijiji gangaye sukti
2: hello
3: hi
0: mana biske bana landazina rami karantin da so allan dare da jiran faras karam da chamcham
2: hello
3: hi
0: faras karam do hello hi do kace su su sawan Faras karam do hello hayo kace su su sawan cire wa banadan ne faras karam da daga dogana rato na su engineer do non diro kula su disco no kanuri mana mai daji play ya gare gabsu na dan diro do ri daga su wuklai hasan muhammedu wa san kallan non wa made non diro faras karam mara da wange daga dogana ro wa nan dia fajar rao sai kam